0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريشبل زاد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل ظهيرة اثنين في الثانية عشرة ظهرا، ومساء الأربعاء في السادسة مساء، وصباح السبت في التاسعة صباحا. كالمعتاد أبدأ وإياكم أولى فقراتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار. واليوم مقالتنا مأخوذة من صحيفة إسرائيلية هي يدعوت أحرنوت، حيث قالت وتحت عنوان قطاع الأوهام كيف بدأ ملف غزة فجوة آخذة في الاتساع بين واشنطن وتل أبيب. في تفاصيل، لم يكن مقترح مجلس السلام لتسوية غزة الذي نشر قبل يومين مفاجئا، فبينما كانت إسرائيل منشغلة بحروبها في لبنان وإيران وصراعاتها الداخلية، كانت قطر وتركيا ومصر الوسطاء في قضية غزة، تعمل على خطة لمستقبل القطاع تتمحور حول إنشاء حكومة تكنوقراطية فلسطينية بدلا من حماس، وصياغة صيغة غامضة بشأن نزع سلاحها. أما من حقق هذا الاختراق العادة فهو ترامب الذي يفضل الرواية والصورة على الحقيقة، فيكون هو من يقرر ما إذا كانت حماس ستنزع سلاحها بغض النظر عن الواقع. كما أعلنت في أكتوبر الماضي أن المنظمة وافقت على نزع سلاحها رغم نفي الأخيرة ذلك علنا، أو ما إذا كانت إيران قد هزمت في الحملة الأخيرة وتوسلت لتوصل إلى اتفاق وأصبحت حكومتها معتدلة. من جانبها ترى حماس أن مزايا الاتفاق تفوق عيوبه ولذلك ترحب به، فالمنظمة التي وجهت لإسرائيل أقوى ضربة في تاريخها والتي وعد نتنياهو بالقضاء عليها لكنها نجت بعد ثلاث سنوات من حرب مريرة ولا تزال هي القوة المهيمنة على غزة، لا تعتقد أن هذا ترتيب يهدد مكانتها وممتلكاتها، وترى حماس أن بإمكانها الحفاظ على قوتها العسكرية والمدنية تحت غطاء شكلي للحكومة التكنوقراطية، أي أنها ستتبنى نموذج حزب الله، أي التعايش مع حكومة رسمية ضعيفة. فيما يتعلق بمسألة الأسلحة، تؤكد الحركة أن مطلب نزع السلاح يقتصر على الأسلحة الثقيلة التي لم تتخلى عنها الحركة فعليا، وأن عملية تدريجية تشمل إمكانية الاحتفاظ بالأسلحة الشخصية وخطوات غامضة تماما كحفظ الأسلحة وإيداعها دون اشتراط واضح بأن فعل الاتفاق فقط بعد نزع الأسلحة. كما يطالب نتنياهو باستمرار، فضلا عن ذلك تطالب حماس بانسحاب كامل الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة حتى دون نزع السلاح، وتطالب بعدم تدخل إسرائيل في هذه القضية. لم يوقع الاتفاق بعد ولا يزال الغموض يكتنفه، ولكنه يبدو بالفعل أنه يشكل فخا لإسرائيل يكمن في تحدي الأكبر في احتمال احتفاظ حماس بالسلطة في ظل الحكومة التكنوقراطية والقوة المتعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، وهي حكومة أيدتها الحكومة قبل أسبوع رغم وعدها بعدم إحراز أي تقدم في المنطقة قبل نزع سلاح حماس، وأن مجرد إنشاء الحكومة التكنوقراطية والقوة المتعددة الجنسيات على الأرض قد يضيق النطاق تحركات إسرائيل، إذ يمكن القول بأن استمرار الهجمات سيقود مساعي إقامة نظام جديد في قطاع غزة. وربما يبرز تحد آخر في العلاقات مع واشنطن، فإذا أصر ترامب على المضي قدما في هذا الترتيب فقد يتصاعد الضغط على إسرائيل إلى حد توتر الخطير بين البلدين، حينئذ قد تطالب إسرائيل ليس فقط بالسماح بدخول الحكومة التكنوقراطية بل أيضا بتقليص نشاطاتها العسكرية بما في ذلك القضاء على عناصرها الإرهابية على حد زعمهم، والبدء بإعادة الإعمار، والأهم الانسحاب ولو تدريجيا أو من الخط الأصفر، وكل ذلك دون نزع سلاح حماس بشكل كامل وفوري. لقد عرضت الخطى العريضة لتسوية غزة في توقيت حساس عشية الانتخابات، ومن المرجح أن يؤدي تسريعها إلى انعكاسات
سلبية على صورة نتنياهو الذي وعد بتحقيق نصر كامل وأشاد بنفسه لدعمه الميليشيات التي تطالب حماس بتفكيكها كجزء من الاتفاق، ولا يزال يناقش إمكانية إخلاء قطاع غزة من سكانه. قد يؤدي الإحباط الشديد إلى بدء تحرك عسكري في غزة عشية الانتخابات، مما سيزيد من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى علاقات وثيقة معها لمواجهة خطورة تهديد البرنامج النووي الإيراني وترسيخ الاتفاق في لبنان. يجسد المخطط المقدم فجوة كبيرة بينه وبين الأهداف التي طرحتها إسرائيل، ويبدو أنه ينذر بانضمامه إلى سلسلة الإخفاقات الاستراتيجية التي حدثت خلال الحرب، مجسدا النمط المعيب نفسه، قيادة لم تحققت في إخفاقاتها السابقة بل حافظت على جسورها، وبشكل غير مفاجئ تسجل إخفاقات جديدة. على سبيل المثال مشروع صندوق تنمية العالمي في غزة أو خطط إسقاط النظام في إيران، كل هذا مع الاعتماد المفرط على استخدام مستمر للقوة وأوهام ضارة واعتقاد بأن ترامب دائما حاضر وازدراء تام لضرورة وضع استراتيجية. لقد كان من المتوقع مسبقا انتهاء الإصرار على العمل بالقوة فقط وعدم مناقشة مسألة الغد والاعتقاد بأن القتال في غزة سيعود قريبا. فرض ترامب الشروط التي تناقض المبادئ التي طرحها نتنياهو، بل أن الاتفاق يحدد أيضا هدف إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. كل هذا يثير التساؤل حول إمكانية التوصل إلى الاتفاق نفسه دون العودة إلى القتال في آذار 2025، وأن السيطرة على مساحة واسعة في غزة ليس بالضرورة إنجازا استراتيجيا طويل الأمد كما يزعم، بل خطوة يتوقع أن تتلاشى قريبا في الوقت الراهن، حيث يتعين على إسرائيل التركيز على تهديد النووي الإيراني والحفاظ على تنسيق وثقة متبادلة مع واشنطن. يعد تورط في صراع حاد على غزة أمر بالع الخطورة. لا يعد الاتفاق في المنطقة إنجازا يذكر، ولكنه أهور الشرين مقارنة بالبديل الذي يتبناه الكثيرون في الحكومة، حرب شاملة بل وحتى احتلال القطاع، بينما تستمر في الخلفية موجة حماسية انفصالية إلى حد كبير عن الواقع لعودة إلى غزة وإقامة المستوطنات في المنطقة. في ظل هذه الظروف من الضروري تحديد المصالح الحيوية في غزة بروح مبدأ الوقاية، وفي مقدمتها الحفاظ على حرية العمل في مواجهة التهديدات الناشئة في المنطقة. تخصيص منطقة واسعة قرب الحدود يحضر فيها أي نشاط فضلا عن تمركز العدو على حد قولهم، والاحتفاظ بحق النقد الفيتو على دخول العناصر الأجنبية إلى غزة، والأهم ضمان عدم سيطرة حماس على محور فيلادلفيا. هذه المقالة مترجمة من العبرية وظهرت في يدعوت أهرنوت نهار 2/8/2016، وكتبها الصحافي الدكتور ميخائيل ميلشتاين. بعد هذه المقالة الأولى في برنامجنا لهذا اليوم، نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الفنية لنستمع سويا.

0: تمنيك.
1: أهلاً أعزائي المستمعين، أتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية. طبعاً مصدرنا المنصات العالمية المتفرقة. عاجل معهد مصر تتعرض لزلزال بقوة 5.39 درجة. هذه معلومات أولية ولا نعرف مدى قوة أو الأضرار التي نجمت عن هذا الزلزال. بعد تقرير نيويورك تايمز رواية جديدة تكشف ملابسات الهجوم على حراس محمود أحمدي نجاد. ترامب: سنبدأ المفاوضات مع إيران مساء الاثنين ولا هجوم. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على كنيسة بالقدس ويبصقون على مدخلها. وفي الأخبار الأخرى أيضا، بعد إيران تعلن قرب توصل الاتفاق مع عمان بشأن هرمز بعد عدول واشنطن عن شن هجوم. برلمانيون أردنيون كشفوا عن رسالة ردع لحكومة العراق: هذه المرة سنرد إذا استهدفتنا فصائلكم. وأيضا مصادر للصحافة العربية: لجنة غزة تهيئ طواقم جمع السلاح وتخزينه، وحماس تستعد لمفاوضات التنفيذ. وليد طه يقول بالقدس العربي: اتصالات دم سيغالوفيتش إلى الموحدة مستمرة ولم يتخذ قرار رسمي بعد. والخبر الذي أريد أن أتوقف عنده وهو ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. نشرت صحيفة نيويورك تايمز رواية جديدة عن سبب الهجوم على الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد في مقر إقامته في طهران في اليوم الأول من الحرب التي استمرت 40 يوما. وتتناقض هذه الرواية مع ما ذكرته مصادر خارجية، من بينها صحيفة نيويورك تايم التي قالت أن أحمد نجاد كان قيد الإقامة الجبرية قبل الحرب، وأن إسرائيل هاجمت حراسه لإخراجه من سيطرة الأجهزة الأمنية تمهيدا لتوليه قيادة المرحلة الانتقالية في إيران بعد سقوط الجمهورية الإسلامية. نشر عبد الرضا دواري أحد المقربين من محمود أحمد نجاد قبل أيام رواية جديدة عن الهجوم الجوي الذي استهدف منزل أحمد نجاد في ميدان 72 نارمارك شرق طهران يوم 28 فبراير 2026، وذلك عبر حسابه على منصة أكس. ووفقا لما أدعاه فإن موقع وجود فريق حماية محمود أحمد نجاد تعرض صباح اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لهجوم صاروخي نتيجة خطأ في التقدير. يعد محمود أحمد نجاد البالغ من العمر 69 عاما، والذي شغل منصب رئيس إيران لمدة 8 سنوات ما بين العوائم 2005 و2013، من الشخصيات المثيرة للجدل والمنتقدة. ورغم أنه ترشح للرئاسة بدعم من التيار الأصولي المتشدد، فإنه دخل خلال ولايته الثانية في خلافات واسعة مع التيار الأصولي والمرشد الراحل علي خامنئي، كما رفضت أهليته للترشح في 3 انتخابات رئاسية لاحقة ولم يتمكن من خوض السباق مجددا. في حين زعمت بعض التقارير الإعلامية الأجنبية أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تخططان لإخراج أحمد نجاد من إيران، بل واستخدامه في سيناريوهات السياسية مستقبلية، نفى المقربون منه هذه الرواية ووصفوها بأنها جزء من الحرب النفسية. أعود إلى باقة أخرى من آخر المستجدات الإخبارية من منصة أخرى، ونبدأها بهذا الخبر. كما ذكرنا، الخبر الذي ورد قبل قليل هو الزلزال الذي تعرضت له مصر، وهو زلزال قوي ولم يعلن عن أي خسائر حتى الآن. الحرب على إيران. إيران: ترامب يعلن بدء محادثات مع إيران، وطهران تقترب من اتفاق مع عمان بشأن هرمز. هل يتجه الصراع الأمريكي الإيراني لمرحلة الحرب الباردة؟ وول ستريت جورنال: الرياض دعت لخفض تصعيد بعد إضعاف وكلاء إيران. هينغت: وزارة الحرب كانت مستعدة لبدء ضرب إيران. نافذة من أمريكا: ترامب يلغي ضربة إيران لكن يواصل حصارها. شفرة إيروزوفيتكا منظومة الهواة التي أقر الجيش الأمريكي بعجزه أمامها. بدأت منظومة دلتا العسكرية كجهة تطوعي لمدنيين أوكرانيين وتطورت عبر سنوات الحرب لتصبح خريطة حرب رقمية فائقة الذكاء، والتي اعتبر الجيش الأمريكي بأنها تشكل خطرا. ترامب سنبدأ هذا اليوم مفاوضات مع إيران بعد أن أوقفنا هجوما ضخما عليها. أشار للمقابلة: فقدنا 70% في قتال داعش وانتقلنا من الفصائلية لنهج الدولة. في أول تعليق بعد الأزمة: المغرب يعلن تدفق نحو 40,000 شخص إلى السبت. أعلام عبري: إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة. إسرائيل تصاعد وتناور، ماذا بعد إقرار خريطة الطريق إلى غزة؟ أتوقف عند هذا الخبر وهو على الصفحة السورية، ولكن ماذا نقول على الصفحة السورية وهو ما قال الشرع بأن قواته فقدت 70% في قتال داعش وانتقل من الفصائلية لنهج الدولة. استعرض الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرف في الجزء الثاني من المقابلة نشأته وتحولاته الفكرية وتجربته في العراق وصولا إلى مواجهة داعش ورؤيته للانتقال من الفصائلية إلى الدولة والمؤسسات حسب ما جاء في هذه المقابلة. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود إلى المحطات الفنية سوي.

0: هذا هو المدير السابق للمخابرات الأمريكية أو المركزية الأمريكية جورج تنت، يقدم شهادة تمييز لموظفة في المخابرات الأمريكية أنا مونتس. ألف مبروك طبعاً للأستاذة مونتس، واضح أنها موظفة شاطرة ومجتهدة وفي المخابرات الأمريكية بتحبها. المشكلة يا عزيزي أنا مونتس جاسوسة، جاسوسة عملت لسنوات ضد المخابرات الأمريكية، ولكنها جاسوسة لم تتقاضى أي أجر طوال السنوات. كانت تعمل جاسوسة حباً في المهنة، جاسوسة متطوعة يعني. الموضوع هواية وليس مجرد عمل. سنخبرك لماذا اختارت مونتس أن تكون جاسوسة، ولماذا يعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن البلد التي جندتها هي الأخطر على الولايات المتحدة. دعنا نبدأ مما حدث هذا الأسبوع. وزير الخارجية الأمريكي قال في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن هناك بلداً وحيداً استطاع أن يزرع جواسيس داخل النظام الأمريكي بشكل مستمر ودون أي أو دون أن يدفع أجوراً لهم. هذه البلد هي نفسها بلد والدي وزير الخارجية الأمريكي، والدي، إنها كوبا يا عزيزي. تعالوا نشاهد حوار وزير الخارجية معا.
1: History of espionage in the United States. Cuba is the only country that consistently has implanted and embedded spies in our system without even paying them. We had an ambassador, a U.S. ambassador, who ended up being a Cuban spy and was recently convicted. We've had them penetrate the highest levels of the Defense Intelligence Agency. Ana Belén Montes was one of the single biggest intelligence failures on the part of the United States and one of the biggest penetrations we've ever had in our system.
0: الاستخبارات الكوبية منذ عهد الرئيس الأسبق كاسترو اعتمدت أساليب للتجنيد لا تحتاج ميزانيات ضخمة. كوبا الفقيرة لم تنافس الولايات المتحدة بالتكنولوجيا أو بالمال، بل بجواسيس مؤمنين بحق شعوب أمريكا الجنوبية في التحرر من الهيمنة الأمريكية. كوبا اعتمدت التجنيد الأيديولوجي عبر أمريكيين يعارضون السياسة الخارجية لواشنطن ويحملون أفكاراً يسارية. العملاء يجندون وهم طلاب في الجامعات المرموقة ويوجهون لتقديم وظائف داخل أجهزة الاستخبارات أو الخارجية الأمريكية، وبعد عقود يصل هؤلاء إلى مناصب حساسة. كوبا تصبر عقوداً يا عزيزي. هذه الدولة حققت نجاحات استخباراتية حقيقية. فيكتور مانويل روشا السفير الأمريكي السابق اعترف بأنه خدم كوبا سراً لعقود، كما اخترق الجاسوس كندل وزوجته وزارة الخارجية سنوات طويلة، وجميعهم لم يذكر بيان على حصولهم على أجر من كوبا. لكن أنا مونتس هي الأخطر، هي محللة وكالة استخبارات الدفاع، قضت أكثر من 20 عاماً تتجسس لصالح كوبا. قال المسؤولون عقب إلقاء القبض عليها عام 2001 إنها كشفت عمليات الاستخبارات الأمريكية في كوبا بشكل شبه كامل. قال ميشيل فان كليف الذي كان رئيس جهاز مكافحة الجاسوسية للكونغرس عام 2012 إن مونتيز كشفت كل شيء، عملياً كل شيء يتعلق بما نعرفه عن كوبا وكيفية عملنا في الجزيرة، وهذا جعل السلطات الكوبية واعية تماماً لما نعرفه عنها وتمكنت من استخدام ذلك لصالحها. بالإضافة إلى ذلك استطاعت التأثير على تقديراتنا للوضع في كوبا في أحاديثها مع زملائها. مونتس أيضاً اتهمت بعد اعتقالها بكشف هويات 4 جواسيس أمريكيين، وكالعادة يا عزيزي كشفت لكوبا كل شيء دون تقاضي أجر، دفعت الثمن 20 عاماً سجناً. وزير الخارجية الكوبي الأصل يبدو أنه يشد الرأي العام الأمريكي ضد كوبا، فيرسم لها صورة أنها قوة عظمى في التجسس ليزيد تحفيز الأمريكيين ضدها. فهل جزيرة كوبا الصغيرة خطر حقيقي على الأمن القومي الأمريكي، أم أن حديث وزير خارجية ترامب له بعد سياسي واضح بحكم خلفيته كابن مهاجرين كوبيين معارضين؟ خلينا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونقرأ بعض من التغريدات. البداية من تغريدة جوستس: الاتحاد السوفيتي أو روسيا هم من اخترقوا وكالة الاستخبارات المركزية من خلال الجواسيس. I'm reading أيضاً علق قائلاً: ربما لم يكن يجب على الولايات المتحدة قتل رموز تحررهم مرات. أما أنور فقد علق قائلاً: وزير الخارجية هو ابن مهاجر كوبي، كوبا بلد فقير ولا يمكنها تمويل جواسيس. أدوارد علق قائلاً: الصين هي التهديد الاستخباري رقم واحد للولايات المتحدة، كوبا جزيرة صغيرة ولا تشكل تهديداً واقعياً. ختاماً مع تغريدة جون الذي قال فيها: كوبا غير متورطة في التجسس، إسرائيل هي التي تثبت أنها تتجسس علينا، هاجمت سفينة العسكرية USS Liberty في عام 1967.

من أروع ما كتب للأم، كلماتها اكتسبت قدسية كقدسية الأم. خطتها يد شاب ظلم أمه فأراد أن يعتذر لها بطريقته. سجين كتب كلماتها على ورق السجائر وغنتها حنجرة أسطورية لبنانية، أحن إلى خبز أمي. حروف كتبت بالدموع وباتت أيقونة لكل مشتاق لأمه. إليكم حكاية الدرويش مع رائعته، أحن إلى خبز أمي. ندم شديد تسرب إلى قلب محمود درويش، الشاعر الفلسطيني المعروف، حين شاهد ما تعانيه أمه كي توصل إليه الخبز والقهوة إلى داخل زنزانته. فما سر هذا الندم؟ كان محمود درويش معتقلا لدى قوات الاحتلال عام 1965، وذلك بسبب إلقائه قصيدة شعرية في ساحة جامعة القدس دون أن يحصل على تصريح لذلك، وأودع حينها في سجن الرملة. جاءت والدته لزيارته وقد أحضرت معها خبزا وقهوة، وكانت تبدو على وجهها ملامح التعب والأسى إذ عانت كثيرا، حتى سمح لها الحرس الدخول لرؤيته. حتى أن روايات على لسان الشاعر تقول إن الحارس لم يسمح لها بإدخال القهوة، وحين ناقشته وأصرت على إدخالها سكبها على الأرض فعمت رائحتها المكان. بينما تذكر روايات أخرى أنها استطاعت إقناع الجندي بأن يسمح لها أن تدخلها لأن ابنها يحب قهوتها والخبز الذي تصنعه بيدها كثيرا. وما أن رأى محمود درويش والدته تدخل عليه بما تحمله بيديها وقلبها وملامح الأسى على وجهها، حتى تسرب إلى داخله شعور بالندم الكبير، والذي برره بأنه كان طوال حياته قبل هذا الموقف يتهم أمه بأنها لا تحبه وأنها تفضل شقيقه وشقيقته عليه. لأنه كان الأخ الأوسط فكان يشعر أن الأخ الكبير حاز على كل الاهتمام، بينما تحوز أخته الصغرى على كل الدلال. بهذا الشعور أسر محمود درويش نفسه حتى لحظة دخول والدته عليه في السجن، وبمجرد رؤيتها رمى نفسه بأحضانها شاعرا بالذنب والندم على اتهامه لها كل تلك السنين، ولم يجد أبلغ من اعتذاره لها بقصيدة. ولأن الورق لم يكن متوفرا بالسجن كتبها لها على ورق الألمنيوم الذي تغلف به علبة السجائر، واجتمعت رائحة القهوة مع الخبز مع شعور الندم ونظرات الأم المتعبة لتوحي للشاعر بكلمات ما تزال إلى اليوم من أجمل ما قيل في الأم وأروع ما يعبر فيه الناس عن شوقهم لأمهاتهم، وقد جاء فيها: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. وفي تعليق شقيق الشاعر على القصيدة فقد قال إن أمه كانت تدمع عينيها دوما عندما تسمع القصيدة التي كانت تحرك شوقها لابنها محمود الذي عاش 3 عقود في المنفى، خاصة المقطع الذي يقول فيه درويش: خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. ولدت قصيدة أحن إلى خبز أمي من رحم معاناة محمود درويش بين جدران السجن، ووسط مشاعر مختلطة من الحنين والشوق والامتنان والاعتذار والندم، وما تزال رغم مرور السنين من أجمل ما قيل في الأم على الإطلاق. وقد حفظها الملايين عن ظهر قلب، وغناها مطربون كثيرون ك
كان أجملهم أداء لها المطرب اللبناني مارسيل خليفة، الذي غنى الكلمات وهو يستحضر في خياله والدته هو لا والدة محمود درويش، تماما كأي شخص يسمع هذه الكلمات فلا يستطيع إلا أن يستحضر والدته ويشعر بها ويتوق لحضنها الدافئ. فما رأيك بهذه القصيدة؟ وهل سمعت بقصتها من قبل؟

0: التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مارسيل خليفة حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحدياً إياها بأغان تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل.
1: طبعاً مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعلبك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق، لأنه بسبب الظروف. وبعدين إجت المتفجرة مبارح بالشمال، وكانت تحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعوله، للجمال. في كتير اشياء حلوه بالحياه، وانه كل واحد ياخذ حقه بهالحياه.
0: سوريا ومعها اوجاع الوطن العربي لم تغيب عن مسرح خليفه، فهو خص في امسيته معتقلي السجون السوريه، موجها تحيه طربيه الى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدلكي.

0: الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلاً بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة.
1: ما فينا نستسلم للي عم بيصير، وإلا إذا استسلمنا نحن بنعطيهم اللي بدهم إياه، يعني اللي عم يجربوا يعملوا إرهاب على هذا البلد، فبالتالي نحن بنحب الحياة كتير جايين نكفي.
2: برغم كل الأوضاع اللي عم تصير هلأ بلبنان، نحن رح نجي ونقول إن نحن منا خايفين من شيء.
3: برغم كل هالأوضاع بنبرهن إنه الشعب اللبناني بده الحياة.
0: نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في أزمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.
4: أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، فهل تسامح هيفاء ووقاح؟ خمسون عاما وأجزائي مبعثرة فوق المحيط، وما في الأفق مصباح، تقاذفتني بحار لا ضفاف لها، وطاردتني شياطين وأشباح. أقاتل القبح في شعري وفي أدبي حتى يفتح نوار وقداح. ما للعروبة تبدو مثل أرملة، ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أطراح؟ والشعب ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح؟ وكيف نكتب والأقفال في فمنا وكل ثانية يأتيك سفاح؟ حملت شعري على ظهري فأتعبني، حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟ هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحب.
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
7: Hear the world.
6: 3ZZZ
7: 92.3 FM.
8: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
6: It's now time for the weekly Esperanto program.
9: La mondo estas plena de tesouros, mirindajoi, aquele que foi pro la rapidez de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Wednesday at 1:30 and 8:30 GMT.
1: In 30 minutes, Crowd Science with Marnie Chesterton.
2: Have you ever looked up at the majesty of the infinite night sky and wondered, how likely am I to be hit on the head by something falling to Earth from up there? One listener has, so I'm investigating. Tune into Crowd Science to find answers.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Arabic and English.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

من أروع القصص التي رواها يسوع قصة الابن الضال التي ورد ذكرها في الأصحاح 15 من إنجيل لوقا. وأرجو أن تلاحظ معي ما ورد فيها. قال يسوع: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج. هل تعلم على أي شيء أنفق ماله؟ نجد الجواب في كلام أخيه الأكبر وهو يخاطب أباه قائلا: ابنك هذا أكل معيشتك مع الزواني. نعم، مع الزواني صرف ماله ووقته وصحته، وما من شيء وصل به إلى تلك الحالة إلا عشراء السوء الذين أوحوا إليه بأن المرء لا يأتي إلى الحياة إلا مرة واحدة، فلماذا يحرم نفسه مما في هذه الدنيا من مسرات وملذات؟ وكانت النتيجة أن هذا الأخ وقع في الفخ فحصد ما زرعت يداه، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. اسمع ما يقوله الكتاب المقدس في المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ويقول في سفر الأمثال الأصحاح الأول: يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم. ثانيا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة المجلات والكتب الرخيصة. لا أقصد الرخيصة في أثمانها، بل الرخيصة في محتواها. أقصد الكتب والمجلات وحتى الجرائد التي لا هم لها إلا تشجيع الناس، وخاصة الشبان والشابات، على الإباحية والسحر والخرافات والمخدر وكل ما يثير الشهوات والغرائز الدنيا في الإنسان. تصور أن هناك مكتبات ممنوع دخولها إلا من البالغين، وهذا يصح لا على الغرب فقط بل أيضا على الشرق. فهناك مجلات وكتب عربية يأنف كل شريف أن يمسها بيده. قالت لي إحدى السيدات التقيات: وقعت تحت يدي مجلة جديدة لم أكن قد سمعت باسمها، ولما تصفحتها شعرت كأني لمست شيئا قذرا. نعم، هناك مطبوعات قذرة بما تحتويه من قصص سافلة، وهناك أيضا مطبوعات قذرة بما تحتويه من صور خليعة. أصحاب هذه المطبوعات يصح أن يقال فيهم ما قاله الرسول بولس في أمثالهم: إن خوف الله ليس قدام عيونهم، وأنهم فقدوا الحس، أي أن الضمير والأخلاق فيهم أصبحت في خبر كان. ثالثا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة التلفزيون والأفلام السينمائية. لعلك تسألني: وهل مشاهدة التلفزيون والأفلام خطأ؟ طبعا ليس كل ما يعرض على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة مضر، ولكن معظمه مضر.

فإن 90% من الأفلام هي إما أفلام جنسية بمقادير متفاوتة أو أفلام تبرز أعمال العنف وتعلم الناس ما هم في غنى عنه. هل تعلم أن شاباً مراهقاً قتل امرأة مسنة ولما سئل عن السبب قال إنه شاهد الشيء نفسه على التلفزيون؟ هل تعلم أن الكثيرين من اللصوص يتعلمون فن السرقة من الأفلام؟ وهل تعلم أن المحللين يؤكدون أن مشاهدة الأفلام هي أحد المشجعات على ارتكاب القتل والاغتيالات المختلفة؟ ثم هل تعلم أن الأفلام الجنسية شجعت الكثيرين على الشذوذ والإباحية مما أدى إلى التفكك العائلي والاجتماعي فضلا عن الفساد الشخصي؟ رابعا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة الزجاجات الملونة. المؤسف في أيامنا أن السلطة نفسها تسمح أحيانا بأمور كثيرة لا ترضي الله، فهي تسمح بالدعاية للخمرة والسجائر والرقص وإلى آخره بحجة تشجيع الاقتصاد، وفي النهاية يدب الفساد في كل مكان ويبدأ المسؤولون يتساءلون عن السبب باستغراب، في حين أنهم هم الذين شجعوا على ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومما زاد في الطين بلة التلفزيون الملون الذي يظهر الأشياء بألوانها الطبيعية، فحين تظهر الخمور بألوانها الأحمر والأصفر والأخضر يسيل لها لعاب المشاهدين فيسرعون إلى التمتع بها، وهم لا يعلمون أن الخمر مستهزئة والمسكر عجاج ومن يترنح بهما ليس بحكيم. إخوتي السامعين والسامعات، إن المعاشرات الردية شئنا أم أبينا تفسد الأخلاق الجيدة، ولكن هذا لا يعني أن الحل أو العلاج مفقود. لا، فالحل موجود والأمل موجود والله موجود. ولهذا نقول إن لا شيء ينقذنا من العشرة الردية إلا العشرة النقية. بكلمة أخرى، يجب أن تكون لنا عشرة أولا مع الله، ثانيا يجب أن تكون لنا عشرة مع الكتاب المقدس والكتب الروحية المفيدة التي تتفق مع ما تعلم به الكلمة المقدسة. أذكر أني عندما قبلت المسيح مخلصا شخصيا لي حصلت على نسخة من العهد الجديد هدية من أحد خدام الرب، ويومها كتب لي في أول الكتاب هذه العبارة: أقدم لك العهد الجديد ليكون رفيقك الدائم في جهادك المستمر. نعم، وقد كان الكتاب المقدس رفيق الدائم منذ ذلك الحين. يقول داود في الرجل المطوب: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. ثالثا وأخيرا، يجب أن تكون لنا عشرة مع خائفي الرب المؤمنين الحقيقيين بالمسيح المخلص. يقول النبي داود في المزامير: رفيق أنا لكل الذين يتقونك يا رب، وأنا بدوري أنصحك يا أخي أن تبحث عن أمثال هؤلاء وتتخذهم أصدقاء لك. هذه هي الطريقة الوحيدة للخلاص من عشراء السوء. أحثك أن تقوم بها وتطبقها على حياتك فتربح أبديتك وصحتك وتخدم ربك وإلهك. آمين.

مرحبا أعزائي المستمعين، سعيد أن أكون معكم مرة أخرى، سعيد بهذه الإذاعة بكل العاملين فيها، أشكرهم على منحي هذه الدقائق لكي أشارك معكم بكلمة الله. تذكرون أننا نتحدث في مرات سابقة، بدأنا الحديث في التطويبات التي وردت في الإنجيل بحسب البشير متى في الأصحاح الخامس في فاتحة موعظة المسيح الشهيرة على الجبل. أرجو أن تقرؤوها مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس. تحدثنا عن المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، تحدثنا عن الحزانة أنهم يتعزون، تحدثنا عن الودعاء أنهم يرثون الأرض، ثم الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هل تريد أن تكون مباركا؟ هل تريد أن تكون سعيدا سعادة حقيقية؟ هل تريد أن تكون مبارك الرب؟ إن كنت تتابع أكمل لكي تقيم نفسك إن كنت قريبا من البركة أو بعيدا عنها. قلنا أن المساكين بالروح هم المفلسون روحيا، لا يمتلكون شيئا في ذاتهم يقتربون به إلى الله، فيحزنون على حالتهم، فيتضعون تائبين أمام الله ويطلبون معونته، مقرين أنهم جياع وعطاش إلى البر الإلهي، فينالون الفداء بعمل المسيح ويحسب لهم بر المسيح. الآن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون في إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية السابعة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ما أحوج عالمنا اليوم إلى الرحمة، ما أحوج البشر اليوم إلى أن يعاملوا بالرحمة ويعاملوا أحدهم الآخر أيضا بالرحمة. الرحماء هنا، من أين أتت الرحمة؟ من أين صاروا رحماء؟ هذا يعتبر ثمرة التطيبات السابقة، المساكين بالروح الذين اقتربوا إلى الله ونالوا العلاقة والشركة مع الله، حزنوا على حالتهم وعلى وضعهم، فاتضعوا وتواضعوا واقتربوا تائبين إلى الرب، مقرين بحالتهم وحاجتهم الشديدة والماسة إلى نعمة الله، أعلنوا جوعهم وعطشهم الكامل إلى البر، نالوا بر المسيح بموته وقيامته. تغيرت قلوبهم من القسوة ومن الفظاظة ومن الغلاظة ومن الخشونة، تغيرت قلوبهم تجاه الآخرين بعدما كانوا يتكبرون ويتفاخرون، بعد أن كانوا لا يرحمون أحدا، بعد أن كانوا لا يغفرون لأحد، بعد أن كانوا يسيئون للآخرين ولا يقرون بأخطائهم، تغيروا تماما، أصبحوا رحماء ونالوا هذه البركة أو هذه التطيبة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. تذكرون معي مثل المسيح، المثل الشهير الذي جاء أيضا في بشارة البشير متى والأصحاح 18 عن ذلك العبد الذي كان مدينا لسيده بكثير جدا من المال، لم يستطع أن يسدد ديونه لسيده، فعفى عنه سيده ورحمه وترك له كل ديونه. وعندما خرج من عند سيده وجد عبدا آخر رفيقه كان مدينا له، أي لذلك العبد الأول الذي رحم من دينه، كان صديقه مدينا له بمئة دينار برقم تافه جدا، وتوسل إليه ذلك الرفيق وقال له أعطني وقتا فسأوفيك، أمسكه من عنقه ولم يرحمه وأسلمه إلى السجناء. عندما سمع سيده بهذا عاقبه وقال له كل هذا الدين تركته لك، أما كان ينبغي عليك أن ترحم العبد رفيقك. الذين تذوقوا رحمة الله، الذين امتلأوا من غفران الله، الذين أدركوا كم الخطايا المرعب الذي حمله المسيح عنهم في الصليب، يستطيعون أن يرحموا، يستطيعون أن يغفروا. كان المسيح يتكلم لتلاميذه، ولا شك أن كثيرين من الحاضرين كانوا من رؤساء الكهنة اليهود الذين بسبب برهم الذاتي كانوا يتكبرون ويتفاخرون، وكانوا لا يعاملون أحدا بالرحمة،
كانوا يحتقرون الزناة والخطاة والعشرين وكل شخص لا يلتزم بالناموس كما يلتزمون به، وكانوا يدينون الجميع وينتقدونهم. لكن المسيح هنا يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من ذاتي لا أستطيع أن أرحم، لكن عندما أنال الرحمة الإلهية التي أعلنت في شخص يسوع المسيح، رحمة الله للبشر لا توجد صورة أبدا تعبر عنها مثل ما عبر عنها مجيء المسيح كلمة الله في الجسد وموته وقيامته المنتصرة الغالبة، لكي يعلن لنا رحمة الله، لكي يعلن لنا غفران الله. بعدها يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. راجع نفسك عزيزي، راجع نفسك عزيزتي، كيف تتعامل مع المحيطين بك؟ إن كنت لا تستطيع أن ترحم أو ترحمي، إن كنت لا تستطيع أن تغفر أو تغفري، فربما لأنك لم تعرف المسيح بعد. أما إن كنت قد عرفت المسيح ونلت فيه الحياة الجديدة بالموت والقيامة معه، فربما تحتاج إلى مزيد من الخضوع والطاعة والتلمذة. تحتاج أنت نفسك إلى التوبة عن كبريائك وعن قسوتك، وتنظر إلى الآخرين أنهم مستحقين أن ترحمهم وأن تغفر لهم. أنت مدين لهم بأن ترحمهم وأن تكون رقيقا ووديعا وتتعامل معهم بلطف، لأن الرب سبق وتعامل معك بلطف بموت المسيح وقيامته. الرب يبارككم ويجعلكم بركة للآخرين. آمين.

0: إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح، تصالحوا مع الله.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
2: هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
3: فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية له.
4: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف.
1: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
3: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أنا، محتملين بعضكم بعضاً ومسامحين بعضكم بعضاً، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.
0: لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب.
4: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
2: ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح.
3: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

0: أهلا بيك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله. كلمة الرب النهاردة عن واحد الرب قال له اصنع لنفسك، وواحد تاني بولس الرسول قال له لا تصنع بنفسك. واحد اتقال له اصنع لنفسك، والتاني اتقال له لا تصنع بنفسك. اللي اتقال له اصنع لنفسك نوح، الرب قال له اصنع لنفسك فلكا، واللي اتقال له لا تصنع بنفسك سجان فيليبي، قال له الرسول بولس لا تصنع بنفسك شيئا رديئا، لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. القاسم المشترك الأعظم في العبارتين هي نفسك، والرب مهتم جدا بنفسك وبنفسك، وجه بنفسه من السماء للأرض علشان نفسك. وفي مرة قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. يعني ما فيش حاجة في الدنيا كلها ولا الدنيا نفسها كلها تقدر تعوض نفس الإنسان. إذن كيف نتعامل مع النفس؟ في آيات كتير في الكتاب المقدس محورها كلمة نفسك. مرة تانية ربنا يدينا وقت في التأملات الصباحية نتكلم عنها، لكن أنا مش هقول الوقت ده بفكرتين. الفكرة الأولى لما ربنا يقول لك اصنع لنفسك، والفكرة التانية لما يقول لك لا تصنع بنفسك أو لا تصنع مع نفسك. إيه المفروض أصنعه مع نفسي وإيه المفروض ما أصنعوش وما أعملوش بنفسي؟ الآية الأولى الرب يقول لنوح اصنع لنفسك فلكا، والفلك يرمز إلى النجاة، والفلك يرمز إلى واحد في وسط عالم كله شر وخطية واضطراب، لكن ربنا عايز ينقذه. فكانت النتيجة إنه يبني فلك، سفينة خشبية عظيمة ومهولة دخل فيها الناس اللي هتآمن بالرب يسوع المسيح. لكن في الوقت ده للأسف كل اللي خلصوا من العالم 8، والعالم بالكامل للأسف هلك بسبب الشر وبسبب البعد عن الرب. لكن ما يعنينا السؤال اللي الرب بيحطه قدامي وقدامكم يا أحبائي، هل أنا في الفلك؟ مش بتكلم عن الفلك الخشبي بتاع نوح في العهد القديم، لكن فلك النجاة صليب ربنا يسوع المسيح. الشيء الجميل إنه نوح تقال له اصنع لنفسك، انت بإيدك اعمل لنفسك. لكن في العهد الجديد ربنا مش بيقول لك اصنع لنفسك، لاني انا بنفسي صنعت لك الخلاص على عود الصليب. نوح كان محتاج يجيب نجارين ويجيب اخشاب ويعمل شغل كتير عشان يعرف ينجو من الطوفان، لكن يسوع المسيح عمل كل شيء. مفيش علي وعليك وعليك الا اننا نقبل ان نختبئ وان ندخل الى الفلك. اصنع لنفسك فلكا، اول فكره تعنينا وتعني الرب من جهتنا الخلاص، الفداء، ان نحتمي في ستر ربنا يسوع المسيح. لكن الفكره الثانيه لا تصنع بنفسك، في حاجة ربنا يقول لك دور عليها واعملها من فضلك، ما تسيبهاش ان يكون في فلك تحتمي في الرب يسوع المسيح. لكن مرة تانية يقول لك لا تصنع بنفسك. السجان كلنا عارفين قصته، اول ما ظن ان المسجونين هربوا كان هيموت نفسه، ان دي مشكلة كبيرة بالنسبة له، انه مساجين بالنسبة له سياسيين زي دول انهم يتخذوا او يهربوا من السجن. لكن ما يعنيني في العبارة نفسها لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. احيانا
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM Broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
1: 3ZZZ. 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.
3: Three triple Z.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

من أروع القصص التي رواها يسوع قصة الابن الضال التي ورد ذكرها في الأصحاح 15 من إنجيل لوقا. وأرجو أن تلاحظ معي ما ورد فيها. قال يسوع: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج. هل تعلم على أي شيء أنفق ماله؟ نجد الجواب في كلام أخيه الأكبر وهو يخاطب أباه قائلا: ابنك هذا أكل معيشتك مع الزواني. نعم، مع الزواني صرف ماله ووقته وصحته، وما من شيء وصل به إلى تلك الحالة إلا عشراء السوء الذين أوحوا إليه بأن المرء لا يأتي إلى الحياة إلا مرة واحدة، فلماذا يحرم نفسه مما في هذه الدنيا من مسرات وملذات؟ وكانت النتيجة أن هذا الأخ وقع في الفخ فحصد ما زرعت يداه، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. اسمع ما يقوله الكتاب المقدس في المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ويقول في سفر الأمثال الأصحاح الأول: يا ابني إن تملخك الخطاة فلا ترضى، يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم. ثانيا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة المجلات والكتب الرخيصة. لا أقصد الرخيصة في أثمانها، بل الرخيصة في محتواها. أقصد الكتب والمجلات وحتى الجرائد التي لا هم لها إلا تشجيع الناس، وخاصة الشبان والشابات، على الإباحية والسحر والخرافات والمخدر وكل ما يثير الشهوات والغرائز الدنيا في الإنسان. تصور أن هناك مكتبات ممنوع دخولها إلا من البالغين، وهذا يصح لا على الغرب فقط بل أيضا على الشرق. فهناك مجلات وكتب عربية يأنف كل شريف أن يمسها بيده. قالت لي إحدى السيدات التقيات: وقعت تحت يدي مجلة جديدة لم أكن قد سمعت باسمها، ولما تصفحتها شعرت كأني لمست شيئا قذرا. نعم، هناك مطبوعات قذرة بما تحتويه من قصص سافلة، وهناك أيضا مطبوعات قذرة بما تحتويه من صور خليعة. أصحاب هذه المطبوعات يصح أن يقال فيهم ما قاله الرسول بولس في أمثالهم: إن خوف الله ليس قدام عيونهم، وأنهم فقدوا الحس، أي أن الضمير والأخلاق فيهم أصبحت في خبر كان. ثالثا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة التلفزيون والأفلام السينمائية. لعلك تسألني: وهل مشاهدة التلفزيون والأفلام خطأ؟ طبعا ليس كل ما يعرض على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة مضر، ولكن معظمه مضر، فإن 90% من الأفلام هي إما أفلام جنسية بمقادير متفاوتة، أو أفلام تبرز أعمال العنف وتعلم الناس ما هم في غنى عنه. هل تعلم أن شابا مراهقا قتل امرأة مسنة، ولما سئل عن السبب قال إنه شاهد الشيء نفسه على التلفزيون؟ هل تعلم أن الكثيرين من اللصوص يتعلمون فن السرقة من الأفلام؟ وهل تعلم أن المحللين يؤكدون أن مشاهدة الأفلام هي أحد المشجعات على ارتكاب القتل والاغتيالات المختلفة؟ ثم هل تعلم أن الأفلام الجنسية شجعت الكثيرين على الشذوذ والإباحية، مما أدى إلى التفكك العائلي والاجتماعي فضلا عن الفساد الشخصي؟ رابعا، العشرة الردية يمكن أن تكون في عشرة الزجاجات الملونة. المؤسف في أيامنا أن السلطة نفسها تسمح أحيانا بأمور كثيرة لا ترضي الله،
فهي تسمح بالدعاية للخمرة والسجائر والرقص وإلى آخره بحجة تشجيع الاقتصاد. وفي النهاية يدب الفساد في كل مكان، ويبدأ المسؤولون يتساءلون عن السبب باستغراب، في حين أنهم هم الذين شجعوا على ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومما زاد في الطين بلة، التلفزيون الملون الذي يظهر الأشياء بألوانها الطبيعية. فحين تظهر الخمور بألوانها الأحمر والأصفر والأخضر، يسيل لها لعاب المشاهدين فيسرعون إلى التمتع بها، وهم لا يعلمون أن الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما ليس بحكيم. إخوتي السامعين والسامعات، إن المعاشرات الردية شئنا أم أبينا تفسد الأخلاق الجيدة، ولكن هذا لا يعني أن الحل أو العلاج مفقود. لا، فالحل موجود والأمل موجود والله موجود. ولهذا نقول إن لا شيء ينقذنا من العشرة الردية إلا العشرة النقية. بكلمة أخرى، يجب أن تكون لنا عشرة أولا مع الله، ثانيا يجب أن تكون لنا عشرة مع الكتاب المقدس والكتب الروحية المفيدة التي تتفق مع ما تعلم به الكلمة المقدسة. أذكر أني عندما قبلت المسيح مخلصا شخصيا لي، حصلت على نسخة من العهد الجديد هدية من أحد خدام الرب، ويومها كتب لي في أول الكتاب هذه العبارة: أقدم لك العهد الجديد ليكون رفيقك الدائم في جهادك المستمر. نعم، وقد كان الكتاب المقدس رفيق الدائم منذ ذلك الحين. يقول داود في الرجل المطوب: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. ثالثا وأخيرا، يجب أن تكون لنا عشرة مع خائفي الرب المؤمنين الحقيقيين بالمسيح المخلص. يقول النبي داود في المزامير: رفيق أنا لكل الذين يتقونك يا رب. وأنا بدوري أنصحك يا أخي أن تبحث عن أمثال هؤلاء وتتخذهم أصدقاء لك. هذه هي الطريقة الوحيدة للخلاص من عشراء السوء. أحثك أن تقوم بها وتطبقها على حياتك، فتربح أبديتك وصحتك وتخدم ربك وإلهك. آمين.

مرحبا أعزائي المستمعين، سعيد أن أكون معكم مرة أخرى، سعيد بهذه الإذاعة بكل العاملين فيها، أشكرهم على منحي هذه الدقائق لكي أشارك معكم بكلمة الله. تذكرون أننا نتحدث في مرات سابقة، بدأنا الحديث في التطويبات التي وردت في الإنجيل بحسب البشير متى في الأصحاح الخامس في فاتحة موعظة المسيح الشهيرة على الجبل، أرجو أن تقرؤوها مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس. تحدثنا عن المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، تحدثنا عن الحزانة أنهم يتعزون، تحدثنا عن الودعاء أنهم يرثون الأرض، ثم الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هل تريد أن تكون مباركا؟ هل تريد أن تكون سعيدا سعادة حقيقية؟ هل تريد أن تكون مبارك الرب؟ إن كنت تتابع أكمل لكي تقيم نفسك إن كنت قريبا من البركة أو بعيدا عنها. قلنا أن المساكين بالروح هم المفلسون روحيا، لا يمتلكون شيئا في ذاتهم يقتربون به إلى الله، فيحزنون على حالتهم، فيتضعون تائبين أمام الله ويطلبون معونته، مقرين أنهم جياع وعطاش إلى البر الإلهي، فينالون الفداء بعمل المسيح ويحسب لهم بر المسيح. الآن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون في إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية السابعة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ما أحوج عالمنا اليوم إلى الرحمة؟ ما أحوج البشر اليوم إلى أن يعاملوا بالرحمة ويعاملوا أحدهم الآخر أيضا بالرحمة؟ الرحماء هنا، من أين أتت الرحمة؟ من أين صاروا رحماء؟ هذا يعتبر ثمرة التطيبات السابقة، المساكين بالروح الذين اقتربوا إلى الله ونالوا العلاقة والشركة مع الله، حزنوا على حالتهم وعلى وضعهم، فاتضعوا وتواضعوا واقتربوا تائبين إلى الرب، مقرين بحالتهم وحاجتهم الشديدة والماسة إلى نعمة الله، أعلنوا جوعهم وعطشهم الكامل إلى البر، نالوا بر المسيح بموت وقيامته، تغيرت قلوبهم من القسوة ومن الفظاظة ومن الغلاظة ومن الخشونة، تغيرت قلوبهم تجاه الآخرين، بعدما كانوا يتكبرون ويتفاخرون، بعد أن كانوا لا يرحمون أحدا، بعد أن كانوا لا يغفرون لأحد، بعد أن كانوا يسيئون للآخرين ولا يقرون بأخطائهم، تغيروا تماما، أصبحوا رحماء ونالوا هذه البركة أو هذه التطيبة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. تذكرون معي مثل المسيح، المثل الشهير الذي جاء أيضا في بشارة البشير متى والأصحاح 18 عن ذلك العبد الذي كان مدينا لسيده بكثير جدا من المال، لم يستطع أن يسدد ديونه لسيده، فعفى عنه سيده ورحمه وترك له كل ديونه، وعندما خرج من عند سيده وجد عبدا آخر رفيقه كان مدينا له، أي لذلك العبد الأول الذي رحم من دينه، كان صديقه مدينا له بمئة دينار برقم تافه جدا، وتوسل إليه ذلك الرفيق وقال له أعطني وقتا فسأوفيك، أمسكه من عنقه ولم يرحمه وأسلمه إلى السجناء. عندما سمع سيده بهذا عاقبه وقال له كل هذا الدين تركته لك، أما كان ينبغي عليك أن ترحم العبد رفيقك؟ الذين تذوقوا رحمة الله، الذين امتلأوا من غفران الله، الذين أدركوا كم الخطايا المرعب الذي حمله المسيح عنهم في الصليب، يستطيعون أن يرحموا، يستطيعون أن يغفروا. كان المسيح يتكلم لتلاميذه، ولا شك أن كثيرين من الحاضرين كانوا من رؤساء الكهنة اليهود الذين بسبب برهم الذاتي كانوا يتكبرون ويتفاخرون، وكانوا لا يعاملون أحدا بالرحمة،
كانوا يحتقرون الزنات والخطاة والعشرين وكل شخص لا يلتزم بالناموس كما يلتزمون به، وكانوا يدينون الجميع وينتقدونهم. لكن المسيح هنا يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من ذاتي لا أستطيع أن أرحم، لكن عندما أنال الرحمة الإلهية التي أعلنت في شخص يسوع المسيح، رحمة الله للبشر لا توجد صورة أبداً تعبر عنها مثل ما عبر عنها مجيء المسيح كلمة الله في الجسد وموته وقيامته المنتصرة الغالبة، لكي يعلن لنا رحمة الله، لكي يعلن لنا غفران الله. بعدها يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. راجع نفسك عزيزي، راجع نفسك عزيزتي، كيف تتعامل مع المحيطين بك؟ إن كنت لا تستطيع أن ترحم أو ترحمي، إن كنت لا تستطيع أن تغفر أو تغفري، فربما لأنك لم تعرف المسيح بعد. أما إن كنت قد عرفت المسيح ونلت فيه الحياة الجديدة بالموت والقيامة معه، فربما تحتاج إلى مزيد من الخضوع والطاعة والتلمذة. تحتاج أنت نفسك إلى التوبة عن كبريائك وعن قسوتك، وتنظر إلى الآخرين أنهم مستحقين أن ترحمهم وأن تغفر لهم. أنت مدين لهم بأن ترحمهم وأن تكون رقيقا ووديعا وتتعامل معهم بلطف، لأن الرب سبق وتعامل معك بلطف بموت المسيح وقيامته. الرب يبارككم ويجعلكم بركة للآخرين. آمين.

0: كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
2: هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
3: فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية له.
4: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف.
1: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
3: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أنا، محتملين بعضكم بعضاً ومسامحين بعضكم بعضاً، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.
0: لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب.
4: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
2: ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح.
3: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

أهلا بيك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله. كلمة الرب النهاردة عن واحد الرب قال له اصنع لنفسك، وواحد تاني بولس الرسول قال له لا تصنع بنفسك. واحد اتقال له اصنع لنفسك، والتاني اتقال له لا تصنع بنفسك. اللي اتقال له اصنع لنفسك نوح، الرب قال له اصنع لنفسك فلكا، واللي اتقال له لا تصنع بنفسك سجان فيليبي، قال له الرسول بولس لا تصنع بنفسك شيئا رديئا، لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. القاسم المشترك الأعظم في العبارتين هي نفسك، والرب مهتم جدا بنفسك وبنفسك، وجه بنفسه من السماء للأرض علشان نفسك. وفي مرة قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. يعني ما فيش حاجة في الدنيا كلها ولا الدنيا نفسها كلها تقدر تعوض نفس الإنسان. إذن كيف نتعامل مع النفس؟ في آيات كتير في الكتاب المقدس محورها كلمة نفسك. مرة تانية ربنا يدينا وقت في التأملات الصباحية نتكلم عنها، لكن أنا مشغول الوقت ده بفكرتين. الفكرة الأولى لما ربنا يقول لك اصنع لنفسك، والفكرة التانية لما يقول لك لا تصنع بنفسك أو لا تصنع مع نفسك. إيه اللي المفروض أصنعه مع نفسي، واللي المفروض ما أصنعوش وما أعملوش بنفسي؟ الآية الأولى الرب يقول لنوح اصنع

لنفسك فلكا، والفلك يرمز إلى النجاة، والفلك يرمز إلى واحد في وسط عالم كله شر وخطية واضطراب، لكن ربنا عايز ينقذه. فكانت النتيجة إنه يبني فلك، سفينة خشبية عظيمة ومهولة دخل فيها الناس اللي هتآمن بالرب يسوع المسيح. لكن في الوقت ده للأسف كل اللي خلصوا من العالم 8، والعالم بالكامل للأسف هلك بسبب الشر وبسبب البعد عن الرب. لكن ما يعنينا السؤال اللي رب بيحطه قدامي وقدامكم يا أحبائي، هل أنا في الفلك؟ مش بتكلم عن الفلك الخشبي بتاع نوح في العهد القديم، لكن فلك النجاة، صليب ربنا يسوع المسيح. الشيء الجميل إنه نوح تقال له اصنع لنفسك، انت بإيدك اعمل لنفسك. لكن في العهد الجديد ربنا مش بيقول لك اصنع لنفسك، لاني انا بنفسي صنعت لك الخلاص على عود الصليب. نوح كان محتاج يجيب نجارين ويجيب أخشاب ويعمل شغل كتير عشان يعرف ينجو من الطوفان، لكن يسوع المسيح عمل كل شيء. مفيش علي وعليك وعليك إلا أننا نقبل أن نختبئ وأن ندخل إلى الفلك. اصنع لنفسك فلكا، أول فكرة تعنينا وتعني الرب من جهتنا الخلاص، الفداء، أن نحتمي في ستر ربنا يسوع المسيح. لكن الفكرة التانية، لا تصنع بنفسك. في حاجة ربنا يقول لك دور عليها واعملها من فضلك، ما تسيبهاش، أن يكون في فلك تحتمي في الرب يسوع المسيح. لكن مرة تانية يقول لك لا تصنع بنفسك. السجان كلنا عارفين قصته، أول ما ظن أن المسجونين هربوا كان هيموت نفسه، إنه دي مشكلة كبيرة بالنسبة له، إنه مساجين بالنسبة له سياسيين زي دول إنهم يتخذوا أو يهربوا من السجن. لكن ما يعنيني في العبارة نفسها، لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. أحيانا إحنا بنفسنا بنأذي نفسنا. الرب النهاردة بيقول لك توقف عن إيذاء نفسك. إمتى الإنسان فينا ممكن يأذي نفسه؟ ممكن نأذي نفسنا لما نستسلم للأفكار السلبية، أو نظرة الناس لينا، أو كلام الناس علينا، أو الضغوط اللي احنا بندخل فيها، أو المشاكل اللي من حوالينا، فبنصاب بحالة من اليأس. فلما بنيأس ونصاب بالاكتئاب بنتجنب الناس ويكون في حالة نفسية سيئة، لا عارفين ناكل ولا نشرب ولا ننام، الحياة ملهاش أي طعم. وممكن ده بيوصل بينا لدرجة أكبر، تتحول المشكلة من أمراض نفسية إلى أمراض جسدية تصيب الجسد بالكامل. بتوصل عند البعض إلى التفكير في الانتحار، وبتوصل عند البعض للانتحار فعليا. لو فينا حد عنده أفكار سلبية أو كلمات سلبية أو مشاكل مضايقاه، ربنا النهاردة بيقولك لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. كل مشكلة لها حل، كل ليل بيعقبه نهار، كل حزن بعده فرح. الكتاب المقدس قال لكل أمر زمان ولكل شيء تحت السماء وقت. علشان كده بلاش الحزن يستفرد بيك، بلاش المشاكل والكلام السلبي اللي بنسمعه يخلينا حاسين ان احنا صغيرين، مظلومين، قليلين. احنا كبار جدا وحلوين جدا في عين الرب اللي مات علشاننا. بلاش تأذي نفسك، ممكن يكون عشان ناس ما تستاهلش. بلاش تأذي نفسك عشان حاجات ملهاش اي قيمة في الارض، كله ده وقته بيعدي. ما يستاهلش دموعك، نكدك، حزنك، وجعك، ألامك، أفكارك السلبية. يبقى رقم واحد، اصنع ولا تصنع. اصنع لنفسك فلكا، ابحث عن خلاصك، لكن كمان لا تصنع بنفسك شيئا رديئا. والرب معكم.

سيايات تاباتيس يعرقوس خان كيف يبدا تلا تلا نفسو مقتوح ينبطا مشور تايار

وكل جو ولا أستراليا أمين باستيتسي بيه مديرا الباستيتسي يخلو خفنا عليه باستيتسي أسترالياني تسو ومتايبين ودرب الرجون كله